0: نجوم فهم على كيفك.
1: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأزواجنا وذرياتنا وأوقاتنا وأموالنا واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو،
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على قناة

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

خطر

الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: الساعتين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم.

0: نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا ولد.

0: إذا أنت سامع اللي أنا سامع هذا كمان؟
1: أنا سامع صوت.
2: لا أنا سامع حاجة.
0: أنا أعتبر إن أنا مش سامع أي حاجة منك.
3: اسمعها في كل حتة.
4: نجوم FM على كيفك.

0: تفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا فيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت. وأنت قايم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني الم...

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه جديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء
1: برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: كلام في الزحمة
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين
3: بعدين.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1000

0: على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلها. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة أوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 راس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا يا ولد.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هما مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أف أم تي في.

0: 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزة.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.tg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالآخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي.

تابعونا على tiktok.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم FM.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو إنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف إن التفاهم ممكن، وإن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: من فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم. اتصل على 012-2005-1006 أو

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي. تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
5: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: بأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا معرفش.
1: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس بالتفاصيل.
0: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
5: يا حبيبتي ذاكري.
6: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
7: هو بعدين ده هيجي امتى؟
5: بعدين.
6: بعدين.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: ما فيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: اذا انت سامح لنا سامح يا جمال.
1: انا سامح سوء.
0: لا مش سامح حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامح اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن نسا وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم. هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
3: أيوة يعني أعمل إيه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في أسهل من كده؟
4: مصلحة الضرائب المصرية بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
6: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
7: يا حبيبتي ذاكري،

0: دلوقتي جي معاكم معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: معاك في السكة على نجوم اف ام ونجوم اف ام بس. اهلا بيكم بتسمعونا على 100.6. وحشتونا جدا من الحلقة اللي فاتت وبتوحشونا من كل اسبوع للاخر. دايما بنكون معاكم محمد منير ودينا بهجت كل يوم اربع وخميس وسبت من 5 ل 7 على نجوم اف ام 100.6 ونجوم اف ام تي في. بس الاربع والخميس

0: بس يعني انتوا ما بتشوفوناش بقى النهارده يوم السبت، فبنقول ايه بقى؟ جاز ذا اوتفيت، جاز احنا بنقول ايه؟ جاز عاملين ايه؟ جاز ايه الاخبار؟ جاز هنشغل اغاني ايه؟ وابعتوا لنا دايما على واتساب 0155952106 وطمنونا عليكم بقى. طمنا عليك يا منير بقى.
1: والله احسن يا دينا، الحمد لله، يعني ابتديت شويه بشويه يعني.
0: لازم تطمنا اول ما اقول لك تطمنا.
1: انا والله انا اهو بعمل كده اهو، الحمد لله بتحسن يعني. فمساء الفل عليك يا دينا، ومساء الفل على كل مستمعينا على نجوم اف ام. نرحب بيكم ونبدا معاكم حلقه جديده جدا من برنامجكم الاذاعي المفضل، معاك في السكه دايما على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، كل اربع وخميس وسبت من 5 ل 7 على الهواء مباشره، علشان ندردش ونفرفش ونتبات الاطراف الحديث سويا. ونتمنى لكم دايما السعاده والسلامه اينما كنتم، سواء كنتم راجعين من اجازه او كنتم فاضلين هنا في كايرو في الويك اند، ما سافرتوش، احنا كمان ما سافرناش، فاحنا مع بعض، وان شاء الله تكونوا قضيتوا ويك اند لذيذ كده وخلصتوا كل الحاجات اللي انتم مخططين تعملوها يوم السبت النهارده على اكمل وجه ان شاء الله، بما فيها بقى ايه السبلايز.
0: وبعدين عايز افهم بقى، الناس قفلت خلاص الساحل وكل كل السفر والكلام ده ولا
1: بقى
0: خلاص
1: النهارده، او احنا دلوقتي اليومين دول مش النهارده يعني، احنا في رحله البحث عن اللانش بوكس. انا اللانش بوكس
0: بوكس ارجوك.
1: والله دي ده اللايف ستايل اليومين دول، اللي هو اللانش بوكس بيسرب ولا لا، بيحتفظ بالحراره ولا لا،
0: ولا بطلنا نجيب زمزميه،
1: في دبل لاير ولا لا، في لاير واحده
0: ده احلى.
1: لا الزمزميه دي اللي هي كانت زمان زمزميه،
0: دلوقتي بقت ايه؟ ووتر بوتل.
1: ايوه ياه.
0: او ماي جاد. ياه. او ماي جاد. يا جماعه طمنونا عليكم وقولوا لنا انتوا باك تو سكول ولا لا، وهل انتوا لسه بتاخدوا اجازات علشان لونج ويك اند بما انه يوم الاحد برضو فروم هوم، ولا بتعملوا ايه؟ ولا ايه الاخبار؟ وهتاكلوا ايه؟ عشان احنا دايما دايما دايما الناس بتسال هنطبخ ايه؟ هنطبخ ايه النهارده؟
1: يعني على الساعه 6 نكون اكيد يعني جبت الحاجات المقادير
0: وجبنا المنيو كده.
1: ايوه.
0: فاستنونا استنونا علشان فقره الساعه 6. طبخلنا ايه يا ست الكل؟ والنهارده يوم سبت الانجاز، اوعوا تنسوا. فتبعتوا لنا على ايه بقى؟ قول لي كده.
1: على
0: 0155951006.
1: كمان مره بالراحه. طيب
0: اكتر من كده انا مش فاهمه، اكتبوا ورانا يا جماعه.
1: 0155951006. ولا تنشغل بغير الطريقه عزيزي المستمع،
0: بس قول اكتب بالراحه ورانا.
1: دونت تايب اند درايف، وقف على جنب، ابعت لنا وكمل سواقه.
0: يلا هنروح نسمع بقى عمرو دياب ونرجع لكم على طول، معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا أهلاً أهلاً،
2: يا أهلاً وسهلاً،
1: يا 300 ألف أهلاً وسهلاً يا مراحب. لسه مكملين معاكم في السكة على نجوم اف ام 100.6، ولسه عايزين نعرف منكم إيه الأخبار وفينكم الطرق إيه أخبارها. هل أنتوا في طرق زحمة شوية، في طرق سلكة، بتعملوا مشاوير، بتجيبوا طلبات البيت، بتجيبوا سبلايز، بتدفعوا مدارس بقى والحاجات دي كلها والدروس والكلام ده كله، ولا لسه على البحر؟ عشان نفهم بس الناس فين وبتعمل إيه، فتبعتولنا على واتساب 0155951006 وطمنونا عليكم وتقولنا ايه الاخبار.
2: طيب، وكمان مره بنرحب بيكم جميعا ان كان انتوا فين وبتعملوا ايه. راح مشوار يا جماعه، مشوار، بتعملوا امر كده امر كده، في البيت او في الشغل او في العربيه او في السكه. تحديدا اللي في السكه بندحرج عليهم احلى مساء ونتمنى لهم السلامه والسعاده ان شاء الله. ودايما بنبسط جدا جدا برسائلكم على واتساب 0155951006 زي ما تعودتوا. يبقى معنا شويه اخبار، شويه مواضيع، وكمان رسائلكم اهم ما في الموضوع والحاجات اللي بتطلبوها مننا والاسئله اللي بتسالوها لنا والمزيكا اللي بتطلبوها واجواء، يعني اجواء كبيره،
1: اجواء بصراحه كتير. يعني مش عارفه، احنا اظن مش حارمينكم من حاجه.
2: اصل في ايه والله،
1: في ايه فعلا،
2: ليه بتضطرونا لكده؟
1: ما انا ممكن اعلي صوت.
2: اصل بالراحه يعني، مش كده يعني،
1: صح؟ وانا بقول طب ايه، نتكلم بقى عن اول حاجه كده عشان الاجواء الايام دي غريبه جدا شويه، يعني جدا شويه.
2: طمنينا كده، ودرجه الحراره هتوصل ايه امتى علشان حر سيكا؟
1: في حر زياده
2: الصبح، بس بالليل
1: مش مبرر.
2: بعد المغرب الدنيا بتبقى حلوه،
1: بتبقى تمام.
2: اه
1: بس الصبح اكن لسه اللي هو اطلع الساحل عادي.
2: شهر 6
1: هطلع انزل البحر.
2: ايوه شهر 6
1: تمام، مفيش مشكله. ولكن كشفت الهيئه العامه بقى للارصاد الجويه ان بكره يوم الاحد الطقس هيكون معتدل مائل للحراره نهارا ورطب في الصباح الباكر، وحار رطب الى شديد الحراره على اغلب الانحاء، ومائل للحراره ليلا على اغلب الانحاء برضو.
2: طيب، بالنسبه لدرجات الحراره بكره باذن الله المتوقعه، يعني القاهره العظمى 36 والصغرى 23،
1: الاسكندريه 29 27،
2: بورسعيد 30 25،
1: اسماعيليه 36 23،
2: شرم الشيخ 37 28،
1: اسيوط 37 23،
2: واخيرا سوهاج 38 24. حاسس ان احنا واقفين في الموقف اللي هو بيطلع رحلات في المحافظات دي.
1: معايا
2: في بقيه 10، في بقيه 20 ورا لو سمحت على الكنبه
1: اركب.
2: يا جماعة مش كده والله، يعني تحياتنا لكل المحافظات اللي قلناها واللي ما قلناهاش، ونتمنى لكم دايما تكونوا حلوين كده والأجواء تبقى سعيدة. وإيه اللي بيتزع ده؟
1: ولو ما قلناش مش مشكلة بقى،
2: زي الحاجات دي.
1: زي حاجة زي دي. لو ما قلناش محافظة من المحافظات وانتوا فيها، يا ريت تبلغونا وتطمنونا بتعملوا ايه والاجواء ايه اخبارها، والطقس معتدل ام مائل للحرارة ام حر رطب ليلا، يعني طمنونا، قولوا لنا كده الحاجات اللي انتوا عارفينها دي علشان نفهم.
2: لو ما سافرتوش يعني اكيد في حد انترستد، او اللي سافروا كمان اكيد في حد انترستد او يعني قاعد متابع وبيتفرج على.
1: نخش في الموضوع بقى والكورة بقى.
2: ايه ده؟
1: يلا بقى،
2: ازاي يا جماعه ده؟
1: ازاي بجد
2: والله، اصل احنا فاتحين قدامنا بنتفرج على اشياء كده، ف
1: لا
2: عادي. اقول والله، اقول والله سيكا كمان،
1: ما تقولش
2: مرة. بس عادي ان احنا يعني مش
1: بس مش عادي ان احنا.
2: طيب ماشي، المهم
1: الكرة بقى، نخش الكرة. في الكرة بقى،
2: الكرة بتعمل ايه يا جماعة في حياتنا؟
1: الكرة رجعت بقى،
2: وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي وعلى مستوى تركيا وعلى مستوى ليل محمد صلاح والبريمير ليج ومانشستر يونايتد، واللي معاه بيشجع يونايتد يجي يقف جنبي كده في الصف علشان نشوف ايه اللي هيحصل في الشامبيونز ليج والبريمير ليج السنة دي، وليلة كبيرة قوي سعادتك. واللي بيحصل مع الزمالك بقى، واللي بيحصل مع الاهلي سواء في البطولات الافريقية او في الدوري، والماتشات اللي هتتلعب النهاردة هنقول ايه ولا ايه؟ ما تقول لنا كده، قول لنا ماتش كده من اللي هيتلعبوا النهاردة ولا مش هتقولي؟ قولي لي ماتش
1: عشان الدوريات كلها والبطولات المحلية والقارية والعالمية زي ما انت بتقول، كل حاجة رجعت تاني. وطبعا على رأس البطولات دي دوري أبطال أوروبا، والبطولة اللي بيستناها الملايين. النهاردة بقى يوم السبت في إيه؟
2: في الدوري الإيطالي في إيه بقى؟
1: في إنتر ميلان ونابولي الساعة 7.
2: يا سلام. طيب في البريمير ليج الدوري الإنجليزي الممتاز اتلعب نيوكاسل يونايتد وبورنموث وانتهى بالتعادل الإيجابي 2-2. دلوقتي واحنا بنتكلم بيتلعب الشوط الاول من نوتنغهام فورست وتوتنهام هوتسبيرز، تعادل سلبي مستمر. هشوف لكم عمر مرموش موجود في التشكيله الاساسيه لتوتنهام ولا لا. كمان مانشستر سيتي دلوقتي بيلعب كوفنتري سيتي والتعادل السلبي مستمر، وفولم متقدم على كريستال بالاس 1-0، وبرايتون متاخر قدام ليدز يونايتد، برضو ليدز متقدم 1-0، برنتفورد متعادل مع ساندرلاند 0-0 ده حتى الان. والساعه 7:30 هيتبقى ماتش واحد من ماتشات البريمير ليج النهارده، هيكون ماتش هال سيتي واستون فيلا. في الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد ايه بقى؟ لا
1: أكيد.
2: النهارده فيا ريال وديبورتيفو كمان هيلعب هيتلعب الساعه 10 في حاجه معينه بتدوري عليها؟ في الوان معينه بتدوري عليها؟
1: انا باخد معلوماتي منك.
2: لا يا فندم بقى بلاش انا ابقى مصدرك ارجوكي.
1: ما اعمل ايه؟
2: غيري المصادر.
1: ما عنديش اوبشن
2: تاني. نتكلم في ماتشات بكره؟
1: نخش في الموضوع على طول. يلا
2: ماتشات بكره يوم الاحد جورمايا كيني وبيراميدز هيكون الساعه 3 باذن الله. ايفرتون ومانشستر يونايتد. ها ايفرتون ومانشستر يونايتد كمان مره بقى. كمان مره بنكرر اهو الساعه 4 ان شاء الله وكل توفيق لليونايتد العزيز. فالنسيا وبرشلونه 5 وربع، ارسنال وتشيلسي 6 ونص، ترابزون سبور و ايه جانشلر جانشلر خلينا حلوين مع بعض
1: جانشلر برجلي
2: بعدين بقى برجلي. الساعة 8 زاد اف سي وجيبوتي تيليكوم هيكون الساعة 8 برضو، ويوفي وميلان خبر ابيض، يوفي وميلان واحدة من قمم الدوري الايطالي هيكون الساعة 10 الا ربع بكرة الحد باذن الله.
1: التلات بقى التلات بقى في تلات برضو في ماتشات عامة يعني
2: في شامبيونز ليج وفي الدوري
1: وفي كل حاجة. احنا نقول كله بقى ولا ايه رأيك؟
2: يلا بقى
1: يلا بقى في الزمالك وابو قير للاسمده.
2: أيوة.
1: ده الساعه 8 وفي ريال مدريد وانتر ميلان الساعه 10
2: في نفس التوقيت. في ايه بقى؟
1: ونفس التوقيت بالظبط الساعه 10 في بورتو ومانشستر سيتي.
2: الموسوعه جت يا جدعان.
1: لا لا ما تقولش
2: الموسوعه حضرت يا جدعان. يوم الاربعاء باذن الله هتستأنف مواجهات الدوري المصري وكمان الشامبيونز ليج. برشلونه وفاينرد الهولندي هيكون الساعه 8 الا ربع يوم الاربعاء. المقاولين العرب والاهلي الساعه 8، ليفربول اتلتيكو مدريد الساعه 10، نابولي ارسنال الساعه 10 برضو.
1: وفي يوم الخميس برضو احنا مش هنحرمكم من حاجه عامه يعني. يوم الخميس الساعه 8 الا ربع في فرانكفورت وروما وسان جيرمان وسلوفان ايه
2: براتسلافا.
1: ماشي
2: يعني بياجي وبراتسلافا وعدت بقى وخلاص.
1: ويوم والساعة 10 برضو في نفس الوقت يوم الخميس في بايرن ميونخ وجليمت.
2: ماشي سايباني مانشستر يونايتد ده علشان في نادي كده هيلعبوا كده. ايه حسيتي كده ان في نوش؟ رحتي سحبه سحبه مايكل
1: بسكت اللي هو بجمع من صباح
2: اقول ولا لا؟
1: لا خلاص مش
2: لا. ماشي طيب يوم الخميس هتستأنف مواجهات برضو للشامبيونز ليج والادوار التمهيديه يعني. مانشستر يونايتد هيواجه صباح اف كيل ازربيجاني.
1: فاهمه قصدك.
2: يقولوا لي توبي.
1: خلاص احنا كده
2: كل التوفيق لمانشستر
1: يونايتد. ان احنا قلنا كل الاخبار وكل الحاجات اللي ليها علاقه بالكره، ولكن لسه هنتكلم على الكره تاني. بس ابعتوا لنا على واتساب 015-59-52-106 وقولوا لنا ايه الاخبار بقى، وانتوا هتتابعوا ايه وبتتفرجوا على ايه وهتاكلوا ايه. ممكن نفهم هتاكلوا ايه عشان
2: الاكل حاجات على نفس الوزن والقافيه بس اسامي منتجات مش عارف اكمل. فاهمه؟
1: ما ينفعش.
2: هتاكلوا ايه؟
1: فراخ بانيه ممكن مثلا.
2: خضار سوتيه.
1: العب بلي.
2: ماتينيه وسواريه. بس خلاص احنا على الهوا بقى.
1: وقف بقى.
2: يعني فير قوي كده. فير قوي كده. طيب 015-59-55-1006 انتوا فين وبتعملوا ايه على الواتساب؟ وبعتن لنا ايه؟ بعتن لنا ايه؟ في رقم اهو اخره ايه الرقم؟ ما تقولي
1: اخره ايه؟
2: اخره 72.
1: معيش حاجه اقول منها.
2: والله وحشتني قوي قوي يا منير وسلم على دينا. والله وانت كمان وحشتني قوي قوي. والله شكرا جزيلا على المسج الجميله.
1: تعالوا زورونا.
2: تعالوا اشربوا حاجه. مين كمان
1: هقول تاني معانا
2: شويه بس شويه ده في صور قطط وحاجات.
1: اي يلا بينا. طب الاكل
2: معاكوا ملوكة.
1: ازيك يا ملوكة؟
2: يا ملوكة ازيك
1: صديقة البرنامج.
2: وحشتوني موت موت موت والله. وانت كمان امبارح كنت مهايبره موت. فاتكو خطوبه بنت خالي. طب ما فين
1: الجاتوهات؟
2: والف مبروك لو اجمل التهاني للعروسين وربنا يسعدهم.
1: الاوتفيت ايه اخباره يا ملوكة؟
2: يعني
1: نعرف بس الاوتفيت.
2: عايزين تقييم للاوتفيت سريع كده ملوكة.
1: اوتفيت العروسه برضو
2: يعني عامه اوتفيت كله يعني صوره مجمعه
1: ونطمن.
2: بتقولك ما حدش كان طبيعي اصلا اللي عاقل يبقى فومو.
1: ايوه كده بقى. ايوه كده بقى. خشي في الكلام اللي بنقوله
2: بالظبط. ولسه فقره طبخنا قست الكل. ايوه هتبدا الساعه 6 بالظبط ان شاء الله يا ملوكة. وفي كمان سلموا على تومي ومصوره القط خربش
1: توتي.
2: بيناونا وبيناونا اهو.
1: ما انت ايدك بقى. يا توتي ده جميل جدا.
2: معلش.
1: ازيك يا تومي؟
2: ازيك يا تومي عامل ايه؟ نونوا ايه؟
1: بس يا جماعه فابعتوا لنا بقى. ابعتوا لنا وقولوا لنا ايه بقى عندكم حيوانات اليفه؟ ام حيوانات شرسه ام ايه؟ لا خلاص بقى.
2: انا
1: لا لا لا
2: اخر مسج اخر مسج اخر مسج والله. هاي انا رانيا بسمعكم من لندن وبستنى اسمعكم كل اسبوع وانتوا احلى كوبل. ممكن اسمع اغنيه نانو؟ هو في مسج بالحلاوه دي يا جماعه؟
1: حالا يا
2: اوامر يا رانيا
1: نجيبها دلوقتي.
2: شكرا جزيلا على المسج والله.
1: نجيبها حالا عشان خاطرك
2: ارجوكي.
1: كانت اغنيه تانية بس عشان المسج الجميله فانت تؤمري. واي حد عايز يسمع حاجه يا جماعه ابعتوا لنا على واتساب 015-59-52-106.
2: قول عبال ما كده هو اللي انت خلاص
1: تقلقش
2: عمري

0: إيه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم أحدث نظام في العالم للجراحة بالإشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
1: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
3: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: احنا بنطلب، بتطلبوا الطلب بيتحقق من قبل ما تقوله،
2: يعني مجرد بس التفكير في الطلب
1: نشوفه بس نحققه على طول.
2: اوامر يا فندم. كنا بنسمع دلوقتي انا هو اللي حصل الاسمر علشان في رقم اخره 64 بعت لنا بيقول لنا صباح الفل عايز اسمع اي حاجة لحصل الاسمر. فاوامر يا فندم،
1: حصل من قبل ما تقول ومن قبل ما نقرأ، يعني شوفوا يا جماعة اللي انتوا عايزينه بعتوه على واتساب 015-5952-106 وطمنونا عليكم وقولوا لنا الاخبار بقى وعاملين ايه وايه الطرق اللي انتوا فيها، هل هي سالكه، هل هي زحمه، هل هي فيها اي حاجه بعد الشر، طمنونا كده وقولوا لنا عشان نبلغ الناس التانيين برضو اللي لسه هتروح الطرق دي، وقولوا لنا هتاكلوا ايه علشان فقره طبخ لنا ايه ست الكل خلاص اقتربت جدا جدا جدا.
2: تلت ساعه وهنفرش السفره،
1: هنبدا ناكل كده فشمروا. انا بقول ماشي
2: الكلام ايه بقى، نقول اخبار ولا نقول ايه؟
1: نقول يلا بقى،
2: معلش هات اخبار كوره وغير كوره، فانت يعني ايه
1: يا احنا قلنا كوره بقى نقول غير كوره.
2: ماشي خلاص بالراحه.
1: لا انا بالراحه عادي. ماشي. انا هقول لك حاجه
2: النبي،
1: عارف فرح الاردنيه؟ عارفها ولا
2: ناشطه على الانترنت ولا ده حاجه
1: يعني ميك سنس؟ بس لا
2: اوكي.
1: فرح الاردنيه مين بقى؟
2: مش تيك توكر
1: اوكي، ولا مغني ولا ممثل
2: طيب
1: ولا اي حاجه.
2: طب ايه
1: دي بقى؟ هتكون ايه بقى؟ اطلقت الحكومة الاردنية تجربة ممكن تعتبر فريدة من نوعها جدا من خلال استحداث شخصية مطورة بالذكاء الاصطناعي اسمها فرح.
2: أوكي.
1: هتكون بقى ناطقة رسمية باسم الحكومة، وفي نفس الوقت التجربة دي بتثير اسئلة كتير قوي حوالين مين هيشيل مسؤولية الكلام اللي هي هتقوله فرح، وازاي الاردنيين ممكن يتقبلوا التجربة دي اساسا، ومدى التفاعل مع الشخصية الافتراضية دي، وهل هي بديل عن تجربة تواصل متعثرة بين السلطة والشعب؟ ماشي. ظهرت فرح بقى ايه
2: أوكي.
1: في فيديو ترويجي باسم رسمي وهي من رئاسة الوزراء، وقدمت نفسها باعتبارها الناطق الرسمي باسم الحكومة.
2: تمام.
1: واعلنت كمان ان المبادرة بتمثل خطوة سابقة في المنطقة والعالم، وكمان الشخصية الافتراضية دي هتتكلم بلهجة أردنية مبسطة على انها تتواصل مستجولا من خلال منصات التواصل الاجتماعي وتطبيق كمان واتساب عشان تقدم المعلومات الحكومية وتشرح القرارات والسياسات بشكل اسرع واسهل. انا بقول لك
2: معاك.
1: اوكي
2: معاك.
1: تقنيا بقى، أهمية التجربة دي بتكمن في نقل الاتصال الحكومي من نموذج بيعتمد على المؤتمرات الصحفية والبيانات والتصريحات لنموذج رقمي بيقدر كمان نظريا يشتغل بشكل مستمر ويتفاعل مع احتياجات المستخدمين من خلال المنصات اللي بيستخدموها يوميا. فدي حاسة بصراحة انها حاجة حلوة، يعني في التكنولوجي ازاي بنعرف نستخدم التكنولوجي صح، والاي اي بنستخدمه استخدام كمان لقدام كويس.
2: وفكرة ان احنا يبقى فيه اي اي ايجنت يقوم بدور الوسيط ما بين الحكومة والناس
1: لتسهيل المواضيع،
2: لتسهيل التواصل والتسريع كمان سرعة التواصل وسرعة رد الفعل وسرعة الإجابات على الأسئلة أو الطلبات اللي بتتقدم. فنتمناها إن شاء الله تكون وسيلة كويسة لأصدقائنا في الأردن وتسهل عليهم كل الأمور، وإن شاء الله كمان يبقى التجربة دي بتتكرر في كل البلاد، يعني
1: بالضبط
2: مش بس في الأردن. فبست أوف لك يا جماعة، إن شاء الله تكون تجربة ناجحة، وقولوا لنا يعني الفيدباك
1: عشان
2: ازاي.
1: لو كده تبقى في كل البلاد فعلا.
2: طب ما أقولك سريعا كده ان في ترتيب هداف الدوري التركي لينا بصمه مصريه واضحه، ولا ما اقولش ولا
1: لا إيه؟ نقول بقى
2: ولا ما اقولش،
1: قلنا حاجه بره كوره ندخل في الكوره تاني.
2: ماشي. بيشهد ترتيب هداف الدوري التركي قبل انطلاق الجوله الرابعه منافسه قويه بين عدد من ابرز نجوم مسابقه السوبر ليج في ظل البدايه الهجوميه المميزه للعديد من اللاعبين، على راسهم النيجيري فيكتور اوسيمان مهاجم جالاتا سراي اللي بيواصل انفراده بصداره قائمه هدافي الدوري التركي.
1: أوكي.
2: في المركز الثاني بقى مين بقى؟ ابو ليل. ابو ليل
1: موسلا.
2: ابو ليل ظهر النجم المصري محمد صلاح بقوة بعد التألق مع ترابزون سبور خلال المباريات الثلاثة في مسابقة الدوري التركي قدام قاسم باشا وبشاكشهير وأمد سبورتيف علشان يصعد إلى وصافة جدول ترتيب الهدافين برصيد 3 أهداف، ويؤكد حضوره كأحد أبرز المنافسين على لقب هداف الدوري التركي هذا الموسم. يعني نتمنى أصلا أن الفريق بتاع صلاح يمشي بخطوات تمام وينافس على البطولات اللي هو فيها، وكمان نتمنى أكيد لصلاح أنه يحقق كل الأرقاب بقى الجماعية والفردية مع الفريق، سواء الهداف بقى والأكثر أكثر واحد عمل أسيست أو الأكثر صناعة للأهداف. طف. كل الألقاب دي
1: كل حاجة بقى
2: النبي.
1: كل حاجة ليها علاقة بالكرة بقى. طب اقول بقى حاجه تانية بقى ليها علاقه بالسينما بقى.
2: الله
1: ايه رايك؟
2: الله
1: ايه رايك؟
2: ده ايه المجله اللي احنا قاعدين فيها دي اللي كلها اخبار منوعات؟
1: مجلتنا دلوقتي هتقول ايه بقى؟ تكريم شيكو ومصطفى خاطر وشيري عادل كمان في النسخه الرابعه من مهرجان الغردقه لسينما الشباب. مهرجان الغردقه لسينما الشباب هيكرم الثلاثي دول شيكو ومصطفى خاطر وشيري عادل في الدوره الرابعه من المهرجان، هتكون يوم 10 سبتمبر في قصر الثقافه الغردقه. وتكريم الثلاثي جه باعتبارهم نماذج من نجوم الجيل بعد المشوار الفني اللي قدموه خلال السنين اللي فاتت في السينما والتلفزيون والمسرح.
2: عاش شباب والف مبروك ومزيد من التقدم والنجاح باذن الله والتكريمات والفعاليات والمهرجانات.
1: لسه بقى يا جماعه مستنيين المسجز على 015-5952-106. يلا بينا بقى نقول بقى ولا ايه؟
2: من غير طيب ما كده من غير
1: كده نقول بقى ولا
2: ما هنقول ولا هنقول؟
1: اقول ولا
2: ادو ولا اشرب؟ طيب مساء الورد على شيخ الشباب. ايه يا معلم ده؟ الميكس ده
1: الله.
2: شيخ وشباب في نفس ذات الوقت ماشي. وملكة جمال مدينة الانتاج واسع واسع.
1: ده انتوا ايه يا جماعة ده؟ ايه ده؟
2: يا ريت اغنية حكيم وجيمس براون ليلى حاضر اوامر يا فندم. وكده كده حكيم دايما معانا،
1: حكيم دايما يعني معانا
2: في حلقاتنا كلها، فده رقم اخره 78 على الواتساب. شكرا جزيلا يا فندم والله على المسجز الجميلة. النهاردة مساء الورد يا دينا، مساء الورد يا منير. امبارح كنت في مول كذا وكان يوم جامد، ده عبد الغني، والمول كان زحمه جدا، فجاه الناس اختفت، ده عبد الغني برضو، بس المول كانت يعني مش الباركينج ما كانش انضف حاجه كده، بياكلوا عند يعني الناس قاعده يعني مش محافظه قوي على الفود كورت. وبيقول كمان النهارده كنت في مول تاني
1: ماشي
2: غير الاولاني ماشي
1: أوكي.
2: واخر رقي وجمال بجد
1: حلو.
2: والله احنا عندنا حاجات كتير حلوه عبد الغني بصراحه،
1: هي
2: بس انت كنت قريب مننا كده، فبقى تعالى اشرب حاجه.
1: ايه بقى؟ سلم علينا سلم علينا يعني عامه احنا ما بنقولش لا.
2: هملنا باي في كمان اوبا ملك
1: اكل طالما
2: ملك عملت بقى ريباوند على الواتساب سيلفي في الخطوبه وسع وسع.
1: يا ملوكه دي سمعت كلامنا.
2: ودي يا ملك.
1: لا نشوف الاوتفيت بقى
2: يعني، حاضر
1: نبقى نشوف الاوتفيت
2: هنعمل كده.
1: اشمعنى انت؟
2: يعني انا التابلت في ايدي سوري والله. حظوظ حظوظ.
1: طب لفوا بس
2: المره الجايه ان شاء الله،
1: لفوا واشوف.
2: اعملي لها باي باي كده
1: يا
2: ملك.
1: ازيك يا ملوك، حلو الاوتفيت يا ملوكه.
2: تن تن
1: خطيره،
2: تن تن
1: خطيره.
2: طيب انتوا كمان تقدروا تبعتوا لنا الاوتفيتس على 015-59-55-1006. وتخيلوا معانا يعني احنا كمان بما ان مفيش النهارده تي في، فتخيلوا الاوتفيتس بتاعتنا يعني
1: جسد اوتفيت
2: يعني.
1: لابسين لون ايه؟
2: يعني عادي. نبدا
1: يعني
2: بالالوان
1: زي ما انتوا عارفين دايما بنبقى انا ومنير بنماتش، ما تفهموش ليه وامتى اننا مظبطين، بس احنا مش مظبطين النهارده،
2: فقولوا لنا اي حاجه
1: جس بقى جس ده تشيك. هنرجع لكم على طول معاك في السكه مع محمد منير ودينا بهجت.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنت اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: حتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

الساعة دلوقتي 6. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637 449 697.

0: كنت معك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الساعة 6 يعني الساعة ايه؟ يعني عملنا ايه؟
2: يعني بدأنا بالفعل الساعة الثانية ومعها بتبدأ فقرة طبخلنا يا ست الكل.
1: يا ريت بقى تقول لنا طبخلنا ايه يا ست الكل عشان نعرف، واحنا لسه مكملين معاكو على النجومة في 100.6 محمد منير ودينا بهجت، ومكملين عشان نعرف منكو كل الاخبار على 0-15-59-52-106 وطمينا بقى وتقول لنا طبخين ايه، هتاكلوا ايه وانجزتوا ايه يا جماعة، عشان النهاردة سبت الانجاز لكل

0: يا باشا، ما انا هاجي انام عليها تاني
1: هتحيي ولا مش هتحيي؟
0: هو نفس فكره ان انا اكل البيجامه، فاهم حاجه؟
1: لا ما هو ده اصلا، لا
0: والله
1: ده اصلا لو انت بتعمل كده ما تبعتلناش
0: يا جماعه، لو عملته كده هنقول برافو برضه.
1: ما تبعتلناش لو انت بتكوي البيجامه. طيب تبعتوا لنا برضه اي حاجه
0: 015 59 55 1006. وفقره طبخنا ايه يا ست الكل دي بتتقسم لجزئين، خلوا بالكم علشان ده ممكن موضوع ايه يكون مش،
1: هو غالبا الناس فاكره ان انا ست الكل،
0: مش واخدين بالي
1: والله، دايما الناس فاكره ان انا اللي بطبخ.
0: ست كل ستات البيوت طبعا، وكل
1: اصل الناس دايما بتسالني هتطبخي
0: كل الناس اللي بتسمعنا، يعني في رجاله كمان بقى كتير بتطبخ، ف
1: ما انا مش انا اللي
0: طبخ لنا ايه،
1: انت
0: إيه
1: اللي بتطبخ
0: يا سيد الناس النهارده، ويا ست الكل طبخنا ايه، وكمان
1: طبخين لنا ايه النهارده،
0: في اوبشن تاني يعني طالبنا ايه يا ست الكل
1: مثلا،
0: يعني مش شرط طبخنا،
1: هناكل ايه النهارده،
0: طالبنا ايه من بره يا ست الكل.
1: ممكن نغير الاسم ونخلي الساعه 6 هناكل ايه النهارده.
0: على فكره في ستات نفسها حلو في الاوردر في التليفون برضه
1: على فكره. والله اختيار الاماكن اللي بناكل منها مش سهل،
0: يعني ممكن يكون النفس حلو مش بس في المطبخ، في طلب الاوردر
1: ممكن
0: صوتها حلو في التليفون.
1: لا ما بعدين
0: وهي ايوه مساء الخير ممكن اطلب اوردر.
1: لو بعدين بقى
0: اتفضلي اتفضلي.
1: طب ما انا ممكن اقول انجاز بقى في السريع كده لحد ما نشوف لحد ما نشوف الناس بتعمل ايه.
0: يعني تخيلوا ان الانجاز اللي احنا هنقوله او دينا هتقوله دلوقتي ده يعني
1: انجاز
0: تم تكريمه واضافته للموسوعه.
1: يعني انتوا عمركم توقعتوا ان حد ممكن يمشي 1400 كيلومتر عادي؟ هيمشي عادي فهيروح يبقى في رقم قياسي في جنس.
0: لو على المشي العادي هيمشي عادي،
1: ما هو لو عادي اكيد عادي،
0: انما ده مش عادي،
1: هو مشي على ايده.
0: ايوه
1: مشي على ايده 1400 كيلو على ايديه ازاي؟ طيب بقى ده اسمه يوهان هورلينجر، وده مشي مسافه وصلت لحوالي 1400 كيلو متر، وهو مشي على ايديه في رحله استمرت 55 يوم من فيينا لباريس سنة 1900، وعشان يسجل رقم قياسي لأطول مسافة اتقطعت بالطريقة دي، والإنجاز لسه متسجل من أكتر من 120 سنة.
0: أيوة ما هو يفضل متسجل، هو مين اللي هيسافر من بلد لبلد وهو ماشي على إيده؟
1: هو محدش هيعمل كده. 55 يوم. طب أنت أصلا عملتها إزاي؟
0: على إيده.
1: الناس أكلته في بقه ولا شربته مية ولا؟
0: هو أصلا فكرة إن حد يمشي على إيده من أوضة لأوضة لوحدها ده إنجاز كبير جدا.
1: كملتها إزاي أصلا؟
0: فبحسب موسوعة جينيس يعني للأرقام القياسية إنجاز
1: أيه.
0: الانجاز ده بيعتبر واحد من الارقام القياسيه التاريخيه المرتبطه بمهارات التحمل والاداء البدني غير المعتاده، غير عادي.
1: ده غير عادي.
0: والله
1: يستحيل يكون عادي.
0: هورنجلر ده بدا رحلته من العاصمه النمساويه فيينا، وكان متجه لباريس في فرنسا، قدر يكمل المسافه سنه 1900 بعد ما اعتمد على ايديه في قطع الرحله بدل المشي بالطريقه التقليديه. قالت المشي على رجلي
1: مش هعمل عادي، يعني
0: ممكن اتعب لو مشيت على رجلي،
1: حاسس ان انا ممكن اجدد،
0: ما اخدها على ايدي
1: اغير.
0: ايوه.
1: والرحلة استمرت 55 يوم زي ما قلنا لكم، ومتوسط سرعته كانت حوالي 2.54 كيلومتر في الساعة، يعني تقريبا كيلو فاصلة 58 ميل في الساعة حسب بيانات موسوعة جينيس. والأرقام دي بتوضح حجم المجهود البدني اللي الرحلة كانت محتاجاه، لأن الموضوع ما كانش مجرد حركة بهلوانية، لكن كان محتاج يحافظ على وضع جسمه وحركته باستخدام إيديه لمسافات طويلة وعلى مدار أسابيع كمان.
0: هي الفكرة نفسها بهلوانية، مش الحركة بهلوانية،
1: مش الحركة لا.
0: يعني دي فكرة بهلوانية خالص.
1: Are you a clown؟
0: المشي على الإيدين محتاج قدر كبير من التوازن والتحكم في الجسم، بالإضافة كمان لقوة عضلية جدا وتحمل بدني يساعد الشخص انه يحافظ على الوضع ده وهو بيتحرك، مش بس واقف على ايده، ده واقف على ايده وبيمشي ومسافر من بلد لبلد،
1: بيروح بلد تانية.
0: هو في ايه ده، انا بقرا الخبر وتعبت
1: بجد. وزياده المسافه كمان التحدي بقى اصعب وكمان معقد اكتر، لان الحركه محتاجه تركيز مستمر وقدره على تحمل المجهود المتكرر، وبجانب كمان الحفاظ على التوازن وتنسيق حركات الجسم. فلا دي تحيه بقى كبيره جدا جدا جدا بصراحه.
0: برافو
1: عليك.
0: برافو.
1: يعني دي حاجه ما حدش يعملها،
0: ويعني حاجه فكره بهلوانيه جدا، واللي هو طب يا جماعه انا ماشي هوب يروح واقف على ايده،
1: يلا بقى باي باي انا ماشي.
0: ايه يا معلم الشقلبه دي، ايه اللي وصلنا لكده؟
1: حد يعمل كده؟
0: ماشي تعالوا نشوف الكلام على ايه.
1: انا
0: عندي انجازات مبدئيه. ايوه
1: 5-9
0: ايوه
1: 5-2
0: ايوه
1: 1-0-6
0: يلا بينا.
1: عايزه انجاز سريع كده، او طبختوا ايه او اكلتوا.
0: محمود
1: إيه؟
0: على واتساب اللي هو الرقم اللي اخره 78 بيقول ركبت النجف النهارده في الشقه ومحتاج تسقفوني فعلا.
1: برافو.
0: اما براوه
1: ربنا يتمم لك على خير ان شاء الله.
0: انت كنت فين من بدري؟
1: ماشي. مين تاني انجز ايه؟
0: كان عندك انت ريكوست.
1: انا عندي ريكوست. ايه
0: كان عندك
1: اكله كويست. ولا
0: لا كان في حد
1: مريز.
0: شفت
1: مريز؟ شكرا.
0: انا اللي بفكرك. هو في كده في الدنيا والله العظيم.
1: انت معايا عشان
0: والله في كده.
1: انت معايا عشان نزعل.
0: اتفضلي اتفضلي.
1: مريز بتسمعنا يا جماعه، وقالت لي اقول لها ان انا بحبها في المايك. انا بحبك جدا يا مريز، ومبسوطه انك بتسمعينا، وتحياتنا ليكوا وتحياتنا لكل اللي بيسمعونا.
0: يا جماعة نتشرف جدا والله بمتابعتكم. كمان رقم آخره 98 على واتس

0: واتساب رقم من بره مصر. مساء الفل، انا احمد وبسمعكم من قطر مع بنوتي مريم ومراتي امل وابني يوسف، هناكل هريس وبرياني بالهنا والشفا يا جماعه، ونتشرف جدا والله بمتابعتكم وتحياتنا للعائله الجميله، وربنا يسعدكم دايما زي ما بتسعدونا.
1: بالهنا والشفا يا جماعه، قولوا لنا هتطبخوا ايه بقى وهتطلبوا ايه والحاجات دي كلها، انا حاسه ان الاكل مش واخد حقه النهارده.
0: يا جماعة من فضلكم نبتدي نحضر بقى الحاجات ونفرش الترابيزات ونطلع الأجواء والمفرش البلاستيك اللي هو العجيب ده اللي أنا بقعد ساعتين عشان أفكه من بعض ده،
1: مش مفهوم
0: يا جماعة، والنبي لجميع صناع المفارش البلاستيك
1: ما انت ورقة
0: يعني معلش
1: انت لازق في بعض،
0: بعد إذنكم حد يعمل أي حاجة مساعدة عشان نفكه من بعض بعد إذنكم،
1: اعملوا حاجة،
0: موضوع اللزقة ده بيبقى
1: مش اعملوا حاجة
0: بجد،
1: ما هو بيبقى ورقة اللي هو طب
0: هي الفكرة ان انا كمان بستخدمه وانا جعان، فمش وقت ان انا افك مفرش،
1: مش وقتك انا ممكن اكلك
0: يعني، ما الجرايد كانت حلوة زمان والدنيا كانت سهلة، مالكو مالكو. طيب رقم اخره 66 على الواتساب قبل ما نطلع البريك اللي جاي، مساء الخير انا اسمي عبد الرحمن، كنت عايز اغنية بحرية وفي قلوب كتيرة جدا والله نفس القلوب بنبعتها لك يا عبد الرحمن، شكرا. وبيقول طبخنا كبسة وعملنا عقيقة المولود جديد، بنحبوكوا قوي احنا طبفة. كمان بنحبوكوا قوي ومبروك على المولود،
1: الف الف مبروك. ماشي، عندنا انجازات تانية ولا نطلع؟
0: عندنا حد عايز يقول لسيليا او سيليا بنته بحبك قوي
1: توتي، ربنا يخليها لك يا رب،
0: تشوفها اشطر واحلى واحده في الدنيا كلها، ده رقم اخره 33. ده احمد على واتساب، ربنا يخليها لك يا ابو حميد، وتحياتنا لسيليا جدا
1: تحياتنا
0: جدا.
1: ومبسوطين انكم بتسمعونا يا جماعه، لسه مكملين معاكم محمد منير ودينا بهجه، تبعتوا لنا على واتساب 015 5952106، راجعين لكم تاني بعد الاغنيه.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وتلات من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك في السكة دايما على نجوم اف ام. رقمنا على الواتساب هو زي ما هو 015-59-55-1006. تبعتونا بتسألونا على حاجة، تطلبوا مزيكة، عايزين تعرفوا حاجة معينة، امر معين كده في اجواء مرورية غير طبيعية برضو، ياريت تنبهونا عشان نقول لبقية الناس اللي لسه بتتحرك ان هي تحاول تدور على طرق بديلة. ولو انجزتوا اي شيء الاسبوع ده او النهاردة تحديدا، اي شيء يعني اي شيء
2: بجد،
1: اي نوع من الانجاز
2: يعني اي حاجه بجد. فتحت الحنفيه النهارده، صلحت اي حاجه،
1: فتحت الحنفيه، ده احنا في ليفل صعب.
2: ايوه والله احنا
1: في ليفل صعب قوي قوي يعني. فتحت الحنفيه ليه الليفل ده؟
2: عشان ممكن يكون حد مش قادر يقوم اصلا.
1: مش صح صح صح والله. صح والله،
2: حد اللي هو مش قادر يقوم من السرير اساسا. فانت لو قمت من السرير او قمت من السرير، ابعتوا لنا وطمنونا عليكم يا جماعه. 015-59-52-106.
1: لا افتكرت فقرة تحذيرات ملهاش لازمة بتاعت اشرب مية في الصيف عشان ما تشربش في الشتاء. فمعلش،
2: اشربوا مية،
1: بتجيلي فجأة.
2: اشربوا مية وحطوا سان سكرين صيف وشتاء.
1: سان سكرين
2: اديني قلت.
1: طيب نقول لكم حاجة تخص العميد كابتن حسام حسن، واللي استقر بقيادة الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول على القائمة النهائية للاعبين المحترفين بالخارج المقرر استدعائهم علشان يدخلوا المعسكر التدريب المقبل خلال شهر سبتمبر. المنتخب الوطني هيدخل مرحلة حاسمة من التحضير الفني والبدني تحت قيادة كابتن حسام حسن، وهينطلق معسكر الفراعنة يوم 17 سبتمبر تمهيدا لاستهلال المشوار القاري ومواجهة كل من أنجولا وجنوب السودان في إطار الجولتين الأولى والثانية من التصفيات.
2: الخيارات بقى ضمت الأطقم التكتيكية والأسماء البارزة في الدوريات الأوروبية والعربية بهدف تدعيم مختلف الخطوط وتحقيق كمان أقصى درجات الجاهزية الفنية للارتباطات القارية القادمة.
1: اوكي، قائمه المحترفين شملت محمد صلاح ترابزونسبور، عمر مرموش توتنهام سبيرز، محمد عبد المنعم نيس الفرنسي، ابراهيم عادل نورشيلاند الدنماركي، هيثم حسن سلتك الاسكتلندي، حمزه عبد الكريم برشلونه الاسباني، حسام عبد المجيد لودوغوريتس البلغاري، محمود حسن تريزيجيه الرياض السعودي، حمدي فتحي الوكر القطري، ورامي ربيعه من العين الاماراتي.
2: وبتستضيف كينيا واوغندا وتنزانيا منافسات البطوله في حدث تاريخي بيشهد تنظيم المسابقه في ثلاث دول لأول مرة، وهتنطلق الفعاليات في 19 يونيو 2027 وتستمر حتى 17 يونيو 2027 برضه.
1: طيب مواعيد ماتشات المنتخب يوم 25 سبتمبر الساعة 10 هيكون في استاد القاهرة الدولي، ده في الجولة الأولى. الجولة الثانية هتكون يوم 29 سبتمبر، برافو، الساعة 3 العصر في جوبا.
2: اما الجوله الثالثه بقى مصر ومالوي هتكون يوم 17 يوم ايه؟
1: ملاوي
2: اوكي. حسيت انها مالوي، معرفش ليه.
1: التاني في التجمع مش ده. ماشي. طيب وملاوي ومصر لقاء العوده يعني هيكون في الجوله الرابعه يوم من 9 ل 17
2: يعني
1: نوفمبر.
2: ممكن تبقى ملوي يعني
1: في هناك بقى، هناك انت هو كده هناك. والجولتين الخامسه والسادسه مصر وجنوب السودان وانجولا هيكون من 22 في الفتره من 22 ل 30 مارس 2027. فكل التوفيق لمنتخبنا
2: الوطني. كل التوفيق طبعا، كل التوفيق. بصوا يا جماعه، اي حد يحتاس في الكوره شويه يجيلي
1: على طول،
2: يجيلي
1: في شتى المجالات.
2: انا بقول لكم يعني الكوره عندي بالذات دايما موجودة. نقرا شوية مسجز بقى. 015-59-52-106. ايه بقى، يلا نبدأ بكنفاني. كنفاني انت وحشتنا جدا. انت فين؟
1: هو في ايه كنفاني فعلا؟
2: انت فين بجد؟
1: هو في ايه والله؟
2: يومكو سعيد يا اطيب واحن وارق واجمل دويتو على الراديو. على قد ما انا بحبكو، اولا اني زعلان منكو عشان مش بتقروا رسائلي. كنفاني بص، لسه بنقول لك اهو، لسه بنقول لك وحشتنا.
1: هتسرع عليك.
2: وعايز يسمع حاجه لاحمد سعد او بهاء سلطان او جاد شويه، سلموني على كل من نوره من المنصوره وعلي وصوفي من حلوان.
1: طب بمناسبه بهاء سلطان، انا في صديق البرنامج وليد ويله بيسمعنا. أيوة دلوقتي. فعايز يسمع برضو بهاء سلطان، في اقبال على بهاء سلطان النهارده. فايه، هنشوف المواضيع دي ان شاء الله مع بعض.
2: طيب تكمل مسجز واختارنا بهاء سلطان.
1: طب بالراحه بس علشان الجهاز بس قال لي صرف الامور. بصي كده، هوبا، ثانيه واحده. ايوه نشوف بقى.
2: انا هاخد رايكم في الاغنيه على فكره من بهاء سلطان.
1: شوف لنا حاجه بقى كده. لا شوف لنا حاجه بجد، اللي هي عارفه بهاء سلطان.
2: عارفه
1: حاجه قديمه ولا جديده؟
2: قديمه بقى.
1: احلف لا لا لا لا لا لا لا.
2: انا بنختار معاكم على الهوا.
1: اغني انا
2: غني.
1: لقيتي الاغاني ولا اجي
2: احلف؟ عايز احلف
1: انا مش عايز الناس
2: ولا تعالى دلعك تبقى الجديد برضو
1: يعني يقولوا لنا يا جماعه لو انتوا بتسمعونا دلوقتي بقى وايه اجابات كده فوريه عشان بنختار الاغنيه اهو اهو
2: يلا معاكوا على الهوا
1: ماشي. هاي انا مروه عاملين ايه النهارده؟ عامله السمك مشوي على الفحم بالهنا والشفا يا مروه.
2: بالهنا والشفا يا مروه.
1: ولو يعني الرز والطحينه كويسين ولا احنا بنطمن يعني على بقيه الوجبه علشان بس يبقى في
2: عشان
1: توازن.
2: تبقى متكامله. وبعدين السلطه بالبصل
1: من فضلك
2: اوعي اوعي تخلي البصل مش موجود في السلطه لانه ده كده ما بيكونش الوجبه كامله.
1: لو فلفلتين حاميين مقليين جنب السمك لو فلفلتين حاميين كده لونهم احمر كده
2: اقول لك ممكن ايه كمان بيبقى دايما في سنه سبايسي في الاكل بتاعت السمك دي بتبقى تحفه.
1: ده بيطلب بقى
2: هريسه بقى اللي هي او اسمها ايه او طحينه
1: تطلبي الراجل قولي له عايزه سمكيه سنجاري سبايسي هيودي. لا معلش هيبقى ليك هيبقى ليك ان شاء الله.
2: لا لا لا
1: لا معلش لا لا لا لا. ليه كنت مسافره ولا حاجه؟ الانجاز بتاعي هو
2: والله
1: استني بقى نشوف بقى
2: ما جاش معايا
1: مش ده مش ده ما كانش ده
2: هو والله
1: اصبري بس
2: هقول لك
1: رقم اخر 81 على الواتساب بيقول الانجاز بتاعي هو ساذج شويه ما تقولش كده بس اني ما اكلتش من تورته عيد ميلادي يوم الخميس واستنيت اكلها في التشيت ميل النهارده شغله رامي صبري بقى عيونه لما قابلوني ده رقم اخر 81 يا جماعه بيقولوا لنا شغلوا مش غنوا
2: في دماغك الحاجه تصدم انها طلعت بصوت عالي
1: عرفتها عرفتها. طيب برافو على فكره ان احنا اجلنا التورته لحد التشيت ميل بس انا كده كده اصلا عمري ما اكلت من تورته عيد ميلادي.
2: دي عزيمه واراده.
1: انا ما اكلتش من تورته عيد ميلادي قبل كده
2: عشان انت مالكش في التورت.
1: برافو برافو برافو برافو. نقول ولا ده في كمان قريب ولا بعيد
2: ولا
1: حزين ولا سعيد
2: ولا
1: يا ترى يا حبيبي لبهاء سلطان ده رقم اخره 215. لا بهاء سلطان بيقش اللينك ده
2: بصراحه
1: بيقش في اجماع.
2: طب عندنا اوبشنز كتير احلف ولا يا ترى ولا تعالى دلعك انا عايز اختيارات.
1: ماشي انا هتعشى لحمه راس النهارده يا منير بس يا معلم ده لو سامعك هيبقى الموضوع جميل قوي. هتعشى لحمه راس النهارده يا منير بس من دماغ المدير.
2: لا قول بقى هو مين.
1: لو فعلا خصم لي لو فعلا خصم لي الالف جنيه هو كاتب من المرتبه بس اظن من المرتب
2: اكيد اكيد من المرتب مش من المرتبه.
1: حلو موضوع ان هو يخصم من المرتبه ده اصلا يعني احساس جديد برضه
2: بس مش حلو برضه. المرتب او المرتبه الاثنين مش حلوين.
1: ثانية بس نكمل الكلام علشان انتي رحتي حادفة بقى التابلت كده في توقيت ايه معين
2: ما انتوا اللي فاجئتوني
1: مش مستعد. مساء الفل عليكم انا كابتن ميدو طيار مدني انا بجد بحب الكوميونيكيشن اللي انتوا فيه احنا في كوميونيكيشن والله ازاي ما حدش ازاي ما حدش قال لنا على الموضوع ده قبل كده يا جماعه ما تسيبوناش كده يا جماعه وحد يبقى يقول ان في كوميونيكيشن والنبي انا لسه صاحي حالا وعندي رحله لبالي الفجر عايزين حاجه من هناك عايزين ايه من بالي
2: ارجع لنا بالسلامة
1: يميش
2: ارجع ايه ده بقى ده
1: لو اكيد في حاجات
2: طب لا.
1: مش عندنا
2: خلاص يا ترى يا ترى انا رايح اسمع يا ترى وارجع لكم تاني مع محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله. هات شنيسه وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنت اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 1190.

0: انتوا معاك في السكة مع دينا بهجت ومحمد منير على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: للأسف ده اللينك الأخير من حلقتنا النهاردة معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، ولكن مش هنسكت وهنفضل مكملين معاكوا عادي جدا، وتقدروا كمان تبعتولنا على واتساب 015-595-1006. ومعلش عايزة أبعت سلامي وتحياتي،
2: سلامي وبيبروني. يلا يلا كملي.
1: وتحياتي مريز عشان ما كانتش سمعت في الأول.
2: إيه معقولة
1: مريز؟ بحبك جدا ومبسوطة انك بتسمعينا. اسمعينا على طول بعد اذنك، معاكي دايما اربع وخميس وسبت من خمسة لسبعة عادي جدا.
2: نور الدنيا والله. طيب احنا بنتكلم النهارده على سبت
1: مريز
2: الانجاز.
1: معلش الاثنين بيسمعوا، مريز وجو الاثنين بيسمعوا.
2: يا جو ازيك عامل ايه الاخبار؟
1: الاثنين
2: تفين يا عم. سيبنا كده قاعدين. طيب بنتكلم عن سبت الانجاز، وايا كان حجم الانجاز اللي انتوا عملتوه فيستحق الاشاده والتحيه عندنا هنا في البرنامج. بس الانجاز اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي الانجاز بقى ايه بجد وحقيقي بقى.
1: ليه؟
2: علشان في مكالمه تليفون، مكالمه استغاثه عملها طفل لسه ما كملش 13 سنة، اتحولت لسباق مع الوقت علشان ينقذ حياة والده بعد ما الأب أصيب بسكتة دماغية مفاجئة وهو سايق عربية نقل على طريق الصحراوي الشرقي في محافظة بني سويف في صعيد مصر. القصة بدأت بالطفل اللي كان مع والده جوه عربية نقل مخصصة لنقل الأثاث، وفجأة الأب أصيب بسكتة دماغية أفقدته القدرة على الكلام والحركة، ولقى ابنه نفسه في موقف أكبر من سنه وقدرته على التعامل معاه. ومن غير أي تردد مسك الطفل تليفونه واتصل بخط طوارئ التابع لهيئة الإسعاف المصرية وطلب المساعدة لوالده.
1: ومسؤول غرفة القيادة بقى والتحكم خلاه مع الطفل وحرص ان هو يفضل مع الطفل على التليفون ويطمنه كمان ويساعده يتعامل مع الموقف. وفي نفس الوقت اقرب طاقم اسعاف كان بيتحرك ناحية المكان، وبعد حوالي 6 دقايق بس من تلقي الاستغاثة فطاقم الاسعاف قدر ان هو يوصل للطفل ووالده وتعاملوا مع الحالة ونقلوا الاب بشكل عاجل للمستشفى جامعة بني سويف، وكمان بسبب وجود وحدة متخصصة لعلاج السكتات الدماغية فيها.
2: تقديرا للمجهود اللي بذله طاقم الاسعاف في التعامل مع البلاغ وسرعه الوصول لمكان الحاله، قرر رئيس هيئه الاسعاف المصريه دكتور عمرو رشيد تكريم افراد الطاقم اللي شاركوا في الواقع تقديرا لدورهم في انقاذ حياه والد الطفل. فاحنا كمان بنحييهم جدا جدا جدا على مجهودهم، وبنحيي طبعا طبعا الطفل اللي قدر
1: ان هو يتحكم
2: في انفعالاته ويسيطر على الافكار النيجاتيف اللي ممكن تظهر في دماغه في الوقت ده، وقدر ان هو يعمل مكالمه تليفون وانقذ حياه والده في موقف يعني انساني مميز جدا جدا جدا. فربنا يحفظكم ويخليكم لبعض وما شاء الله عليه.
1: يعني عايزه فعلا كل الاطفال لو في السن ده اللي هو فعلا يكونوا ابهاتهم وامهاتهم مخليهم يعرفوا يتعاملوا في الطريقه دي
2: وفي المواقف الصعبه.
1: ده حقيقي بجد، لانه مش كل الاطفال يعرفوا يعملوا كده خالص.
2: بجد
1: برافو فعلا،
2: فخور جدا جدا.
1: اما نشوف بقى لو في انجازات ولا حاجه على الواتساب فنشوف كده. ده رقم من بره مصر بيقول لو بتتكلموا في الانجاز فانجازي بعلن في النبأ العاجل اني بقيت سنجل. سنجل هاي هاي يا سناجل، وقلت لكم ان انا هاجي وجيت.
2: ازاي
1: نورت،
2: الحمد لله على السلامه.
1: منور السناجل كلهم. ماشي، وحشتوني جدا جدا شيماء ابو شوشه، ده اخر انجاز ليا، وشجعوني اني عملت اخيرا غدا لاولادي، عملت بانيه ومكرونه ونظفت الشقه. انجاز، لا انجاز فعلا يا شيماء.
2: ثانيه واحده، ايه الموضوع عملت اخيرا غدا لاولادي؟
1: شكلها ما كانتش بتطبخ.
2: فالاولاد ايه
1: بياكلوا بقى؟
2: ماشي
1: بياكلوا هم بقى.
2: تحياتنا والله، تحياتنا.
1: برافو حقيقي، برافو. ازيكم؟ انا بسلم انس، بسلم عليكم من ايطاليا، والجو حر جدا القاره. مش عارفه اقرا بصراحه، وحابب اسلم على ابو توته محمد زامل اخويا وحبيبي، بقول له اجازه وساحل وسعيد يا باشا. اظن الساحل خلص، ما بقاش
2: اجازه وساحل وسعيد. يلا بينا.
1: ده رقم من بره مصر برضو اخر، ده من ايطاليا. هو قال منين؟ اوكي، مين تاني؟ في حد بعت لنا الصوره بتاعت احمد شيبا لو بتاع لو لعبت. اظن ان احنا اختيارات اغانينا النهارده بنشوف انتوا محتاجين ايه. يوم السبت كده الواحد بيكون في مود مش مفهوم. مين رقم اخره 556؟ شكرا جدا، شكرا، مسج جميله، شكرا
2: شكرا.
1: مين بقى؟ مساء الخير عليك يا دينا. دنيا برضه ليه يا جماعه بتكتبوا دنيا؟ انا مش فاهم.
2: دنيا بهجت،
1: انا مش فاهم
2: ازاي.
1: مش قاريه. مش
2: واكله،
1: اتقمصت بقى. احنا بنسمعكم من اول الطريق، كنا عند دكتور في محافظه بعيده، وانبسطنا جدا بوجودكم معانا. والله ده شرف،
2: والله ده احنا نتشرف.
1: ابو كريم، وعايز اسمع عمرو دياب لو سمحتوا. والله كان لسه عمرو دياب شغال.
2: عمرو دياب
1: كان لسه معانا، بس نورتونا يعني. مساء الفل عليك يا منير انت ودينا، يا رب تكونوا بخير. الانجاز بتاعي هو اني عملت محشي بتنجان، واو، عشان من وقت للتاني بحب اعمل اكل تفضلوا معانا بقى، وبطلب اسمع لاجسي ويا دينا ومش بسمعه. ينفع كده؟ مين اللي رفعت؟
2: هو ينفع كده فعلا؟ هو ليه بتعملي كده؟
1: ايه اللي حصل؟
2: انت ليه بتعملي كده؟ ليه موصلانا للليفل
1: ده؟
2: على فكره انا بعيد عن الزراير جدا، والتلفزيون يعني احنا بنطلع تلفزيون ولا طرف في الموضوع خالص، على حسب على حسب راي الناس.
1: ما تهزرش. ماشي، انا ممكن اقول، ما انا ممكن اتكلم. مين تاني؟ مين معلش مش بكتب وانا سايق. طب ما انت كتبت اهو، ده رقم اخر 4-7.
2: ادينا عرفنا اهو انك كتبت وانت سايق.
1: كتبت على فكره. منير عامل ايه انت ودينا؟ انا عايز اسمع 3 دقايق.
2: 3 دقايق
1: مننا ولا من
2: حاجه؟ من مين قول لنا؟ بصوت
1: عصام.
2: بهاء سلطان ولا بصوت
1: دينا؟ الشيف عصام. ممكن الشيف عصام توضح لنا يعني لو حاجه تانية غيرنا 3 دقايق قول لنا هي ايه عشان نبقى معاك يعني.
2: اوي مرر.
1: ناس كانت بتختار اغاني بهاء سلطان. يا ترى ادينا بنعمل لكم كل حاجه، بنعمل لكم كل حاجه. منورين يا اجمل ناس. انجي عباس، والله انت اللي جميله يا انجي. شكرا يا
2: انجي، شكرا جزيلا.
1: للاسف يا جماعه حلقتنا انتهت، ولكن احنا معاكم كل يوم 4 وخميس وسبت من 5-7. محمد منير ودينا بهجت معاك في السكه على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. هنشوفكم يوم الاربع اللي جاي على طول من 5-7. ولكن حلقتنا النهارده
2: للاسف للاسف وقتنا معاكم بيعدي بسرعه كالعاده. فشكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز النهارده، وبنعتذر جدا لاي حد بعت لنا مسج وما لحقناش نقراه. باذن الله تتعوض في حلقات جايه كتير، اولى حلقه الاربع قبل دلوقتي بساعتين من 5-7، 4 وخميس وسبت على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بالظبط.
2: يلا بينا.
1: باي باي
2: باي باي. قول لي مين

0: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: سيداتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
3: المنطقة من بعيد، حلوة أبو أبو.

O Santa Maria.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيك.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A-Series. الشارع عايز ايه؟

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهة القلعة؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدلة قاعدة تزيق صدعتني. يلا يا رجالة. هات شنيسة وانا يا ريس. يا رجالة. النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكلة؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم. هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
3: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
4: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
5: نخش في الموضوع على طول.
4: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثة.
6: شكلك فاهم يا نصر.
4: ساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديث، تصنيف.
5: حضرتك فاهم؟
4: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
7: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

لما تكون متضايق أو مخنوق بتحس إن الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57-357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين، بس واثق في الكريم اللي بيسخر الطيبين ليه والكل اللي زيه، واثق في صداقتك الجارية اللي هتساعد في علاجه وتوصله بإذن الله للشفاء. مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. للاستفسار زوروا موقعنا www.57-357.org. تابع

0: في مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم FM على instagram.com/نجوم FM.

0: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
1: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
0: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل العملية.
1: يكفيني إن مستشفى 57 موفرالي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
0: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
2: مؤسسة مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيفك.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أفقام، نجوم أفقام تي في، نايل أفقام، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أفقام على نجوم أفقام تي في على تردد 11900.
6: تابعونا على facebook.com/nogumfm.

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسام الخطواتي رارارا جبار،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: إيهاب مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جي معاكم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من كريشاندو. اتكلمنا قبل كده عن مؤلفين موسيقيين في الموسيقى الكلاسيكيه دمجوا بين الدراما والموسيقى. لما الدراما والموسيقى بيلتقوا في اعمال كتير في تاريخ الموسيقى بشكل عام بتبين هذا الدمج بين الموسيقى والدراما. بس ساعات الموسيقى بيبقى دورها بطل اساسي في توصيل القصه والدراما، وساعات الموسيقى بيبقى دورها وظيفي بطل مساعد انه يخدم الدراما، بحيث ان العمل الدرامي بيبقى هو الاساس في توصيل القصه والنص والحبكه للجمهور. طبعا الاعمال الموسيقى فيها بتبقى البطل، هي زي الاوبرا، الاوبرات، الباليه، يعني الباليه بالرغم انه طبعا الحركه والايماء والرقص بيبقى له دور اساسي، الا ان ناخد بالنا انه الباليه دايما بينسب للمؤلف الموسيقي، وممكن تصميم الرقصات يختلف من مصمم لاخر ومن فرقه لاخرى، فبالتالي الموسيقى دورها اساسي، واللي بيحدد الفقرات بيكون المؤلف الموسيقي، مع طبعا بمشاركة مصمم الرقصات والمخرج العرض وغيره. طيب بالنسبة بقى للدور الوظيفي، هنلاقي الموسيقى المصاحبة للمسرح، المسرحيات بتكون الموسيقى بتقدم فقرات مصاحبة للمسرحية تدعم الدراما وتدعم يعني توصيل الرسالة للجمهور، لكن ممكن جدا العمل الدرامي نفسه أو المسرحية تقدم بدون الموسيقى وتختلف في كل مرة الموسيقى المصاحبة ليها، ويظل العمل موجود ومنسوب لكاتبه والأديب اللي كتب النص الدرامي، زي مثلا حلم ليلة صيف لشكسبير اللي كتب موسيقاها مندلسون، ولكن مش كل مرة بتقدم هذا العمل بشكله المسرحي أو الفيلمي بيبقى مرتبط بموسيقى مندلسون، ممكن قوي تختلف الموسيقى. وتظل موسيقى مندلسون موجودة، وخصوصا أنه عادة يعني في موسيقى المسرح وموسيقى الباليه بنلاقي المؤلفين بيلجأوا لفكرة تجميع مجموعة من أهم الفقرات الموسيقية في العمل وتقدمها بشكل أوركسترالي بحت في حفلات الكونسيرت، وطبعا بتاخد نفس اسم العمل المسرحي أو الدرامي، ولكنها بتبقى يعني فقرات كده وبيحصل فيها بعض التغيير علشان تلائم فكرة حفلة الكونسيرت. طبعا من الأعمال الدرامية المهمة جدا اللي ابتدت تزدهر في القرن العشرين وحتى الآن السينما والأفلام، وموسيقى الفيلم بقت يعني جانرا أو نوع من أنواع التأليف الموسيقي مستقل، وطبعا تنوع أساليب المؤلفين أنه يكتبوا موسيقى الفيلم بطرق مختلفة، يا إما يعتمدوا على موسيقى شائعة ومتداولة سلسة وسهلة أو موسيقى تقليدية، على حسب طبعا طبيعة قصة الفيلم وطبيعة المخرج اللي عايز موسيقى شكلها إيه، وبيلجأ لأني مؤلف موسيقي علشان يكتب له موسيقى الفيلم. فمين بقى من المؤلفين اللي النهاردة اخترت موسيقى لفيلم روسي معروف والموسيقى بتاعته كتبها مؤلف موسيقي بيحسب على الموسيقى الكلاسيكية؟ هو المؤلف ديمتري شوستاكوفيتش أو شوستاكوفيتش. الفيلم ده من الأفلام اللي اشتهرت في منتصف القرن العشرين، وطبعا شوستاكوفيتش

ما الموسيقي مكون من أجزاء أو حركات، هو اختار المتتبعة دي تبقى مكونة من 12 حركة، واختار لها مصنف 97 ألف أو 97A، وسماها بنفس اسم الفيلم The God Fly أو الذبابة. الاسم ده بالروسي اسمه أوفيد، وإيه حكاية الذبابة أو المزعج أو اللحوح؟ دي قصة الفيلم اللي كتب شوستاكوفيتش الموسيقى بتاعته تقريباً سنة 1955 وحقق نجاح كبير. الفيلم من الأفلام اللي بتقدم فكرة الكفاح والثورة ضد الاستعمار، ويعتبر فيلم تاريخي سوفيتي، بالرغم ان هو مش بيتكلم عن تاريخ الروسي أو السوفيتي بشكل أساسي، لكن بيتكلم عن نضال الوطنيين الإيطاليين ضد الغزاة أو الاستعمار النمساوي من أجل الاستقلال الوطن، ومن خلال قصة شاب، هو شاب إنجليزي أساساً متدين، سافر لإيطاليا علشان يقوم بدور ديني، ولكنه تحول لأسباب درامية إلى أنه يبقى ثوري ومناضل ضد الاستعمار النمساوي، وأنه يقوم بحركات نضالية وضد هذا الاستعمار بأشكال مختلفة، بعضها يكون كوميدي بشكل ما أو في استخدام بقى كل الإمكانيات الناس اللي حواليه والسكان اللي حواليه، وإنه يبقى زعيم للثورة لغاية لما يتقبض عليه ويعدم وتنتهي نهاية مأساوية. لكن دايما النهاية المأساوية بيفكرني مثلا بفيلم عمر المختار لما البطل بيعدم، لكن ده ما بيمنعش إنه بداية الثورة وثورة الناس كلها من خلال روح البطل اللي بتفضل موجودة وبتخلي استمرارية النضال. دي القصة بتاعت الفيلم، وبيكون جوه القصة قصة حب أو يعني قصة عاطفية بينه وبين فتاة اسمها جيما بتصمد معاه وبتساعده. وطبعا الفيلم بيحاولش يظهر قصة الحب دي بشكل يغوص فيها قوي علشان ما يخرجش عن القصة الأساسية للفيلم اللي هي كلها فيها ثورية وفيها نضال بأشكال مختلفة. واختيار بقى الجاد فلاي أو الذبابة أو المزعج أو الطنان هو اختيار الاسم الحركي اللي كان هذا البطل بيسميه لنفسه أو مشهور بيه وسط الثوريين. طبعا لما نسمع القصة كده نتخيل بقى أن الفيلم موسيقته درامية جدا، متوترة جدا، غامقة، كلها مرشات وعلشان تعبر عن ده، لكن هنتفاجئ أنه شوستاكوفيتش استخدم أساليب موسيقية مختلفة علشان يبين روح المكان والقرية اللي كانوا بيعيشوا فيها، وأحيانا أجواء الأعياد وأجواء المدينة والسكان، وفي لحظات فيها توتر وثورية ومرشات بشكل متنوع. وطبعا الموزع اختار أجزاء مختلفة عشان تبقى الفقرات متنوعة، وفعلا العمل هيمتعنا جدا، وهنشوف الفقرات الموسيقية بتاعته قد إيه بتبرز الجانب الرومانسي من أسلوب شوستاكوفيتش، وهنستمتع جدا بالموسيقى اللي كتبها كموسيقى مصاحبة لهذا الفيلم، وفي شكلها بقى وهي متتبعة. ولذلك مش كتير هنقدر نقول الموسيقى دي ارتبطت بأني مشهد، لأنه طبعا الموزع جمعها بطريقة يعني مختلفة عن سياق التسلسل اللي موجود في الفيلم. خلينا نبدأ الحلقة، واخترنا في اللينك الأولاني فقرتي التتر، موسيقى التتر، الموسيقى الافتتاحية اللي هي بتعبر عن الطابع أو الجو النفسي العام. لازم تهيئ الجمهور للفيلم، فغالبا بتعمل عملية تلخيص لموضوع الفيلم، فهنلاقيها بتبدأ بداية احتفالية فخمة بمرش يعني بإيقاعات عسكرية وصوت النحاس علشان تدينا إيحاء إن هذا الفيلم فيه نوع من البطولة، فيه بنسمع أصوات أحيانا بتبقى قوية ومتوترة، تدينا كده قدر من التجهيز لفيلم الجو العام بتاعه البطولة وإن كانت بأشكال مختلفة. الفقرة التانية بيطلق عليها بقى في المتتبعة، زي ما قلنا المتتبعة من 12 حركة، لكن طبعا مش نقدر نقدمهم كلهم لأنهم أطول من يعني زمن البرنامج، فاخترت الفقرات اللي ممكن تبقى فقرات سلسة وجميلة تعجبنا بشكلها الموسيقي. الفقرة التانية اللي هنسمعها من نفس المتتبعة فقرة اسمها الكونترا دانس،
ودي نوع من

من الرقصات الخفيفة اللي ظهرت في العصر الكلاسيكي، ليها إيقاع كده شبه إيقاع الفالس قايم على نبض ثلاثي 1 2 3 1 2 3، أكيد بتعبر عن يعني مشهد في الطابع الهادئ أو حفلة راقصة بيحضرها البطل وبيجهز فيها أحد مغامراته أو أحد يعني العمليات اللي قام بيها للنضال. فخلينا نسمع الفقرتين الافتتاحية أو المقدمة، تتر الفيلم والكونترا دانس، ونرجع نكمل رحلتنا مع موسيقى فيلم The Godfly أو الذبابة، وموسيقى فيلم اللي كتبها ديمتري شوستاكوفيتش.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأسي.

0: سلاش آت نجوم اف ام. انتم مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: شوستاكوفيتش وهو بيعمل موسيقى الفيلم كان فاهم جدا انه الموسيقى دي بتدور او الفيلم قصته بتدور الاحداث فيها في ايطاليا، وانه مهم جدا انه يعبر عن طابع المكان وطابع الموسيقى، وخصوصا ايطاليا بلد الموسيقى، الموسيقى السلسه اللي فيها جمال اللحن وبساطته. فعلشان كده هنحس انه الموسيقى بعيدا عن الاجزاء الدراميه الاحتفاليه، لكن في الحان خفيفه وبسيطه وراقصه علشان ينقل الطابع الايطالي المميز للمكان. ولذلك في اللينك ده اخترنا ثلاث فقرات، أغلبها فقرات بتعبر عن الجماعة، الناس اللي عايشة وبتساهم في العمليات الثورية. فمثلا الفقرة الأولى اللي هنسمعها اسمها وليمة شعبية، People Feast أو عيد الشعب، كأنه في احتفال شعبي معين بعيد. فهنحس ان الموسيقى شبه رقصة البولكا، الرقصة سريعة النشطة ومستخدم فيها آلات النفخ النحاسي والآلات الإيقاعية. وناخد بالنا انه شوستاكوفيتش اختار في التكوين الأوركسترا اللي استخدمه في كتابة موسيقى الفيلم أنواع مختلفة من الآلات الإيقاعية علشان يدي إيحاءات بالأصوات اللي ممكن تكون في المكان، سواء كانت أصوات معبرة عن أصوات الكنائس، أصوات الآلات أو الطبيعة. فاختار آلات كتير ممكن تدينا الإيحاء بالأصوات اللي ممكن يكون الناس بتسمعها في الأماكن اللي بتعيش فيها. فبعد الفقرة السريعة اللي قايمة على رقصة البولكا هنسمع فقرة تانية اسمها بارال أورجن. البارال أورجن ده اللي احنا كنا بنشوفه في الأفلام زمان، اللي هو بنسميه احنا البيانولا، شكل شبه البيانو المنقول ده اللي بيجي واحد يملاه زي الزمبالك ويطلع منه موسيقى ويعمل بيه عرض في الشارع. ده اسمه البارال أورجن، وده طبعا مشهد من المشاهد المعروفة في الشوارع. فحب شوستاكوفيتش يعمل موسيقى تدي إيحاء بالمكان وتصاحب مشهد من المشاهد المعبرة عن المكان، واستخدم صوت آلة الكلارينيت وهي آلة من آلات النفخ الخشبي مع صوت آلة الهارب علشان ينقل لنا صوت البيانولا دي أو البارل أورجن المعروف اللي يمكن إحنا كمصريين كمان كنا بنشوفه بالذات في أفلام فيروز وأنور وجدي بشكل أو بآخر. أما الفقرة الثالثة، يعني هي فقرات قصيرة، هي اسمها جالوب، وكلمة جالوب معناها تجمهر أو تجمع أو مطاردة. دايماً في أنواع الموسيقى المختلفة ساعات نلاقيها فقرة في الباليه، فقرة في أوبرا، هنلاقي لحن مطاردة سريع مرح قايم على استخدام الوتريات وآلات النفخ. المهم بيستحضر على طول صوت، يعني الألحان اللي ممكن نكون بنسمعها وكانت موسيقى تصويرية الأفلام العربية القديمة اللي تصاحب مطاردة مرحة، نلاقي الموسيقى دي بيطلق عليها الجالوب. ففي ثلاث فقرات هنسمعها في اللينك ده، الوليمة الشعبية أو عيد الشعب، البيانولا أو بارل أورجن، والجالوب، ونرجع نكمل رحلتنا مع موسيقى فيلم جاد فلاي أو الذبابة أو الزنان، يعني كما نحب بقى إن احنا نترجمها.

0: الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: الحقيقة إن الفيلم ده أنتج بعد وفاة جوزيف ستالين، والفترة دي كان فيها قدر من التحرر شوية من القيود الصارمة اللي وضعها سياسات الاتحاد السوفيتي فترة ستالين على الإنتاج الإبداعي الموسيقي أو الدرامي بشكل ما على الفنانين، اللي كان فيه رقابة صارمة على طبيعة الأيديولوجية اللي بيقدمها أي عمل فني بأي شكل من الأشكال. التحرر ده إدى فرصة يعني ولو بسيطة لشوستاكوفيتش إن يبقى عنده مساحة من الحرية في طريقة كتابة الموسيقى والتعبير اللي هو اختارها علشان يصاحب الفيلم. في اللينك ده هنسمع فقرة أطلق عليها الموزع بريلود أو مقدمة، وهي فقرة حزينة فيها بيبرز صوت الفيولينا السولو مصاحبة، بتبين كأنه مشهد حزين معين وبعدين بيتطور لنوع من التوتر التدريجي. يعني مفهوم أنه ممكن فيلم زي ده يبقى فيه أجزاء تسمح بموسيقى بالشكل ده. خلينا نستمتع بهذا اللينك اللي فيه موسيقى رومانسية فيها قدر من الشجن ولكنها بشكل راقي ومعبر جدا. نسمع ونرجع نكمل رحلتنا مع موسيقى فيلم The Gadfly لديميتري شوستاكوفيتش.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: اما في اللينك ده هنقدم اشهر فقرة لموسيقى الفيلم واللي اشتهرت بشكل مستقل خالص عن موسيقى الفيلم، وهي اسمها رومانس فروم ذا جاد فلاي. يمكن دي من اشهر الالحان اللي كتبها شوستاكوفيتش، ودايما بتتعزف في حفلات الكونسرت او الريسيتال للفيولينا، لانها عباره عن حركه رومانسيه وغنائيه جميله جدا للفيولينا المنفرده والالات الوتريه مع مصاحبه الاوركسترا. هنحس ان الموسيقى دي سمعناها قبل كده وانها فيها شاعريه جميله، ممكن تكون يعني مصاحبه للاجزاء الرومانسيه ما بين البطل والبطله، لكنها موسيقى جميله جدا. يمكن هي دي اللي شدتني اني اعرف طب هي الفيلم ده ايه قصته، والموسيقى دي كانت اتكتبت بظروف ايه، ويعني هي دي الملهم لموضوع حلقه النهارده. فخلينا نستمتع بالرومانس من موسيقى فيلم The God Fly لديمتري شوستاكوفيتش، ونرجع علشان نختم حلقتنا النهارده.

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، أنا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
2: زي ما قلتلكوا ان بالرغم ان الفيلم قصته ثورية وفيها نضال وكفاح ويعني اصوات وايقاعات عسكرية لحد ما، الا انه في لحظات كتير من يعني الالحان الراقصة، الالحان الرومانسية، مش شرط خالص يكون طول الوقت فيه توتر وانفعال قوي. علشان كده هنختم حلقتنا بفقرتين ممكن يدونا أجواء مختلفة. الفقرة الأولى اسمها نوكتورن، وكلمة نوكتورن بنترجمها احنا في الموسيقى بالعربي ليلية. هي موسيقى بيكتبها المؤلف عشان يدينا طابع الساحر لليل والسكينة والهدوء والشاعرية المصاحبة لأجواء المساء. وهي طبعا اشتهرت كمقطوعات بالذات للبيانو اللي بتدينا الفكرة الحالمة دي. طبعا عرفنا أشهر نوكتورن كان مقطوعات كتبها شوبان. هنا بقى النوكتورن بتاعت شوستاكوفيتش عبارة عن رقصة فالس حالمة، كأنها رقصة فالس على ضوء القمر. الألحان بتأديها الوتريات بشكل معبر بشاعرية رقيقة جدا عن أجواء الليل. أما الفقرة الثانية هو الختام، ختام الفيلم اللي زي ما قلنا بالرغم ان الفيلم دراميا بينتهي باعدام البطل، الا انه دايما بتبقى الافلام النوعيه دي بتبقى عايزه ان هي ما تبقاش حزينه بقدر ما تبقى ملهمه لاستمرار النضال والكفاح والوصول والانتصار. وفعلا الخاتمه هي خاتمه منتصره، بنسمع فيها صوت الفول أوركسترا، يعني الأوركسترا كلها بتقدم الألحان وبتعيد لحن المقدمة اللي سمعناها في الأول، لحن التتر، بشكل ختام احتفالي قوي. وبيدينا يعني تلخيص برضو موضوع الفيلم ولكنها بنهاية منتصرة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم وسمعتوا عمل يمكن ما سمعناهوش كتير قبل كده أو في بعضنا ما سمعوش خالص، وعلى وعد بتقديم أعمال جديدة ونستمتع بالموسيقى فيها. ألقاكم الأسبوع القادم على خير وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني
2: نجوم اف ام على كيفك.

0: اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي انتوا ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس.
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصة.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وإنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
5: كان عندهم الاكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على K.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويف
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كي

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
2: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا ابقى ساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا اقول لك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تصميم، تحديد، تصميم.
1: عرفت فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قايم مصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو

0: FM. التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رقم.
3: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.